بزقتي زفي مع كل كفة كنها زقفتي وإذا بنخي في راح تنقزي وتزقزقي وإذا كنت زهقان بزور وقت زنقتي وأنا شو زنبي إذا غمزتي make 'em dumb diddy drip like زمزم مزمزي

تجيب المصدر عطي المصدر عاد نفيق اليورو ويكستر ننصطح نطل دابور انا ماشي دلوت لوحني في شيبوي وتجبد فهمك قرات شوي بوي ما تديرش فراسك بارا بلوي زي ما تاكي على كرك من مخار

الشوك لاين راب مسجلة عمل كاسيت ما تبلعش وفي لك كاسيت ما تحرقنيش برا كميشي ما ترجعش كاشي احترم ما فهم شايد ليش سينو لا ماشيت ما ترجعش سينو تكتل ما يفجعنيش سينو تكتل ما يفجعش.

جرب يحضر يشوف واو واو يحضر كيف نحن حل ملكوس واو واو قبل رام الله رام الله جيب وحوش واو واو عالم بلادي رفرف من الغيوم واو واو نتعب لنصير ربك يحضر يشوف واو واو يحضر كيف نحن

المسيح والليبريا وانا مستريح بنرفع شعرات نعمل شغيل بنكتب عواقع بنعمل تاريخ من متعوق واقع أليم من سلم منه راجل سليم كل مرة حاس في حيل وتقدم لحق وعطول بالرد السريع من جمع جمعا فعليه أن يطرح بين هيدا وهيدا ملك يا شي مطرح على الضخ في ساحة الميدان منطخ فوق خشبة المسرح أثناء سقوطه القول ونطرة أثناء حياته إيش طلع بيده تجهيز الكفن بعد يوم اندفن بالقبر سحبه من قبر سيده فعليه انتمائي 5 لتر من دمائي فدا كل من ضحى فدا أرضك عرضك يا بلادي.